لاش انتي بين وريتش كوش بالكشوب اليول تلخبيب قال انتي بيشو تسيرتو كجناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيلتو كرقونيكو چونتا ما بينا قيخي چونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا تقفوني تخ چوكلالا چونتا قطا تخياخ تونها عمبي لما تخونا تقي ما تنبخت وي يول قوني اشكوي بيتس تخا كوش بالكشوب اليول تلخبيب خالو ابخون عمبي تقشي اخلال او تاسخ اجلان ادش كخشخالي بيت شوش اتلي اقيل اتلي صلاح بيلي اتلي بيس بخيل نقتيج كم باختو قشو خلال نقوش اتاقوك اني يقيل ماخ تخطو بيتات باخ كوال باخ شيخ باخشان اكشي اتخو تبان القنيك يوتكيك يقيلي اشتبان الاخلالي